0: Amen. Missionali intibisna wiatit addasisna igisalt natek ikulli tridient kibissema idoflak. Slima li Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnijak berken di fost il-nisa mbirak il-frota ġuftijak Jesu. Slima li Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnijak berken di fost il-nisa mbirak il-frota ġuftijak Jesu. سليم عليك ماريا بالجراتيا من لي الملايمية كم بركة فاصل النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو سليم عليك ماريا بالجراتيا من لي الملايمية كم بركة فاصل النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو سليم عليك ماريا بالجراتيا مبنية الملايميك بركنتي فوسط النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو سليم عليك ماريا بالجراتيا مبنية الملايميك بركنتي فوسط النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو سليم عليك ماريا بالجراتيا مبنية الملايمية كم بركنتي فوسط النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو سليم عليك ماريا بالجراتيا مبنية الملايمية كم بركنتي فوسط النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو سليم عليك ماريا بالجراتيا مبنية الملايمية كم بركنتي فوسط النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو سليم عليك ماريا بالجراتيا الملايمية كم بركنتي فوسط النساء امبيرك الفروتة جفتيا جسو Gloria al Messier, Oliver, Holy Spirit, Santo.
1: Amen. Maria, Santis, Marina, Diomna, Alikis, Mataltana, Jesu, Litvile, Talina, Ritikum, Nidem, Hanna. O Jesu, Tie, Afrena, Nobitna, Ares, Namen, Narta, L'Infer, O Genna, L'Erve, Olla, Lapter, Dau, Landom, Zonta, Lenina, Tie, Salve, Regina. Slima lik sultana om talanina, haya

السبيين، الحنين، الهدمة، الفار، بالبطية كلاتية، فأتصيها مجسو ابنة، لكوبيو فلينو نفسه، لوكارستيا، الهلسين الدنيا. آمين. بالإسبيرتو السانتو، إمشي شريك جيسو، تعال حلوة وغملي، إمشي إيلو كول، ويكون تأواليا، مش نكون شو، للمحبتية. فماريا أم الملاك، وأم الكنيسيا، لطلبو. Voz speciali, ascolta il femminista al Papa, dalle sfigliettana al Gatto. San Michele Arcangelo, e poi Alina Davina, unit la inumnatana contro l'Asen, per castri stati d'amore. Erasmo Walla, e dal buco il Herba, e te l'acqua fosse tagliata a Sema, e qua per Awatalla, per l'Ierta l'Inferno. Nescetà, rispetti a Sina Locca, il Gerreo Fuglia, a Terfietta l'Ervia, ecco qui. Le serve dal Messier, dal Iber, dal Spirito Santo. Amen. Il nome Taglia, Fil Fulei.

ننا لينا الله ريستا كلو شيحفرنا ذنوبيتنا ويوصلنا الحياة تديا مولي خنينا كريستو خنينا مولي خنينا إلو ديسا بسفراجو تيو كاريستو كارمينا بايادا نطلبو jaf mulej mal-għaddija tijek u xerreddijem tjubitek fuq kol min jitolbuk. Ġeddet u ħares kol ma joġob lilek f'dan kibġiħ taħfum jgħalfum għal-ħalbi u meċċi. Biblek ġisu kristu sin.

0: الملاي سيهلنا باش نعيش في القدسية وفي الفدلتا على الكلمة تيو كونشي منو أستهي لطانا لطلبو بالفدوشة لعينونا تيو في الوقت الرسول الطلب تانا
1: البابا سبيش مدول من الاسبيرت السانتو يقضي المنستيرو تيو ليمشي الكنيسيا في العقدة وفي المهبة نطلبو
0: اسمعنا لطلبو كملي
1: الناس تزميننا سبيش يمنو ليالا ما يهليش دلوزي للمنيات هايتو المهبة نطلبو
0: اسمعنا لطلبو كملي
1: الداوك اللي بيش يقلو الفلوس يهدمو بلا ما يفقو سبيش يفمو دي السورة تدين الدنيا قات تاتدي نطلبو
0: اسمعنا لطلبو كملي
1: الكل ويهت وهدا منا سبش نطالمو نحب للالا أمك متى يطلب منا لنحلتو السجور تايت تانا ونقادو الفدوتشة كلها تانا بس فيه نطلبو
0: اسمعنا لطلبو كملي
1: نطلبو وكل الروح جوزيف سلطانا بش الملاية تيه المستريح تديم
0: نسمعنا نطلبو كملي في سكيت السرس والطالب الشوقات والبزنية تانا ملي جيسو كريستو بن الله الحاي انتي مسير حنين اللي تفش نحتيجو قبل ما احنا نطلبوك القلق دان التالب اللي احنا سقريني لك بالفم التالب اللي ين في الفم تالقلب تاعنا ودان احنا مرو نطلبوه لك بكريستو سيدنا امين

كبيرك كنت ملي يلا تالخلق وكل واشتو تبيتك قايتنا الخبز لقيتنا فرولك فطلرت شالي بنيدة ولمنه يسالينا الخبز تالهيا مبيرك الله الديم

تفكيرا عزيزا تهونا جوردي مسكات مش شارع عردش فلو الخمس سنة من الموت تيو الإجراءات في السبع تاوسو 2021 أتمنسي ونفكر بوزة كبيرة من الجنتور تيو لينو ومارستا هوه تشالتين ومارتو جيسيكا أختو فرانسيين إن بطيئت تليتا وجورديين تسييت بوستا رابا وخبيب سلسي قديس بصفراج واروهو في الكنيسة بازيليكا ماريا بامبينا في الشارع نار السبع تاوسو في 89 ستافرودو في تابينو ونار 8 تاوسو في السبع وكوارت تافلاشيا في الكنيسة تجسو نزارينو في الشارع نطلبوكم تنعدو معهم وتفتكروا فيه في الطالب تاكم نطلبو عالهم نجودي أتيح أمري المستريح تديم الدعو تديم يدليلو يستريح في السليم أمين جسو ماريا وجوزبي نحبوكم سالفا ولرويا وجسو ساكرامنتات يقولو خنينا وكاريتا من لرويا تالبوركاتوريو تفيلو من الفيني نأسلو من النار خودو من الجنة ميك بشيجو يقودوك على ترنيتا جسو خنينا جسو خنينا جسو هنينا الله مسير نفرولك البياغي ديفيني تا كريستو ابنك عروهو بيش تتهلس دنيا من في الجستيسة تياك عدين تيو وتقيدو في الفرح اتين تياك امين

وبدك الكانسونيتا خودني في ديك من الكور تاسوريت أرسوليني والحرسة تانا لين الجراية تاترسفيقوراتسيوني تالمولي والوليا تالتابور جينا في تميم تا بروغرامي هور اللوم سكم نرجع نكون معكم يكالا يريد باللوم تمنتيم ينا ماريا غريما نشتقلكم باتشي أسليم.

بالأول كلمة تالكريدو جينا نمن فلا المسير اللي يستكلش لحالة السماء والأرض الجمال هررينا جيني الدفرنسة بين الدنوب أوريجينالي والدنوب برسونالي وفلحر تكلمنا وكل دوار المحفرة اليوم يكالا يريد سنعراو منو جسو كريستو.

في الحداش تاوسو ينفكروا للسانتا كلارا. سانتا كلارا تولدت في أسيس الإيطاليا في 1193، ومتى كلت 18 سنة سمت للسان فرانجيسك يعمل لزرجيتسي تراندان. البريت كتيو حسيتهم يلقطوها ويسبراوها وشتاقت تيش حياتها سكونت الفانجيلو بحالو. الجنتوري تاعها مش بس مرنشلهم شبدو يبدلو لفمتها، إما تالي أختا نيازة وكل إنا قدت معها. فليلف 215 مرتيش في دار ريب الكنيسة تا سان داميان لسان فرانجيسك الرستاورا، ومر معها مروا وهرين. سان فرانجيسكا زيلا بيش تكون البادسة تا دين الكونغريغاتسيوني، وبقيت في دين الدار سكميتت. الكلاريسي كبدو يسيحو قدو الطاو حيا إيبسة فقر سيلنسيو وووستريتا. ما كنوش يبوسيدو بروبيتا، كنو ييشو بالكونتريبوزيونيت. سانتا كلارا بقيت سوبريورا على 40 سنة وميتت في المناستيرو تا سان داميان في 11 تاوسو 1253. كان البابا أليساندرو إيربا في 1255 سنتين بس ورا موتا ليدكيرا قديسة.

ورداوك العصبية أسرة دواري سلم متعطتلو في السماء تماريا ندوسة الرومانس الرومانس بلسم ألب توم مكتوب من كارولينا إنفرنيتسيو ومقلوبة المالتي من تشارلز أبيلا ميتسي.

وقت في الجنين كانت دايدك الانفان كله اللي ما كانت متلوفة تسفن وتشعلة. كانت عادة كيف وقفت من فالسر وكيف انقلت من الراجل اللي كانت زفنت ميو رزقت فوق من السيرة وخدمته معها. كمين فرحانة بابا قالت له عيني يا يبرو من السيرة بسم الله. شجرة له زوجك استقسية ام مراح في البيب بقدم صلارت وجبته تتبسم. رزقوا ليه وولنا من ورا مسيتو كم شين فوق سبالتو بالمروخة اللي كلا فيدا. شين تحسب خنيني تريت نسفن واحدة استقسيتو. باولو لها قوس يرى اتفيت من السيرة وجبة وما طافش لما نسفنش عدك ما ييج. إلينا ضحكت نستيس بحال ما يتكو طفال. عييت عدنيان أزبديت هرسو فتيت لين تسيو لوتشيانو شويتش أحمر عندو وعندو بيش قالي لما السيرة حاسب كله شو فينا الماما استقسيت إلينا. كنت نيي قالي لوتشيانو اكيف رسق فوقهم اتيوه سبلكلا. إلينا نقالت من مام السيرة وقبدت لبرانزيتا للزوجة. الزوجة هو داريو ولوتشيانو بقوا وهدهم. لوتشيانو قال له هوخ تنسيش الرجالي تايلنا التم لفق الميدة فنسات بوجي وتهوش حسيب ويجبو لوتشيانو. فداك الوقت مارتشيلا دحلت في الصالة البلو لبرانزيتا ما فاكتر من فوق ويش مارتشيلا كنيب كل سنيال تبزا يوالي شكونترول صحيح كلا فوق انفسا ديك المرة. كانت قد تتكلم مفكتر بالجرمانيس ومترات للزوجة وللهوغ رزقت فوقهم بتبسيمة فوق فمها. هير فكتر وكل عنده سوربريزا علي لنا قلت لهم رجال صبيح تابرينشيب وفرهو ليربا لكينو. الهين بقى دي الصالة فين كانوا يجي سيرفو تليكل كانت خجيجة واحدة تدعول. إلينا توصلت في بوستا من سيوا لوتشيانو لشتقلها البركة من السماء عن ميت سنة أخرى. قديمة فوق الميدة كنم كل جينيرو تالرجالي اللي ما فتحتهم واحد واحد بالنس مجبورة يمراو كل رجال اللي قالت تاوى من كلش شتا تحجر بريتسيوس المنطات في براتسولتي فوق شريكت في كلاني في مسيلت مخبطة دب وحجر. شي جميل كمان تكون قلبكم طيبة مياي كمين فرحانة قايتت قدم كل حد وكل حد شابش بلا تولك لا لورس ما قطاش. مارتشيلا لوتشيانو وفكتر ديرو فرحانة ومو كل الكم ألا بسياف شكنا دي من مخهم من مخ مارتشيلا ما سطاش مور الكلم لكن تادا كيف سمت من فوم لوتشيانو. الكلم لكن قالي لفكتر متصفات وهدا تنكوتاش ناف لما عندك شتية ما فو كل ازدالي عدية من بحر مقلب تبزاش يمن سلفاك. البروفا جيب لي نورة داو كلتري اللي يستو يرفناو للبنتي كانت قلت له مارتشيلا بدموخ فاينيا انجيبهم لك ونهلسك من داك المسترو اللي ريت يقردك اما هسك كلمة ايا نتحلو جوا. من لوتشيانو فاكتر ما كينش يحملو فاين يحكم بني دانفيلي وباش بيش بلنغان ريت يصلت ترزين تمخو اكتر منك فاكتر كلو شي يقلو لمارتشيلا عالكين ما تشهدتش حتييتا ما كينيش حاتيا. قلبو كينت تيلو لداو كلتري كينو كدبو من بنتا تطفلة بلا راس اللي كينت حلف لي سيبو تعرف دان المستيرو كلو وبش يصل لدان اللي ريت لو اللي فتش ويسيب للفلوريستا لي فلمكين ما لوتشيانو كينو حلفو لي يقردو للمارتشيلا. ليكلا انتمت انفتحوا الببين تالجنين وفاكتر اوف رادريو للينينا ايلينا بش اتنين يخرجوا من الصالة تاديكال ريت يستوديا طيب.

0: قديم والمله رجتم القلب تجسوم طلقين تحنين علينا يينا نفضى فيك أمين. مسينا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون لترتنت كيف السماء يقدف لارت
1: هوبزنا كل يوم اتينا اللوم اغفرنا بنبيتنا بحل ما نغفروا للمنوهاتي علينا لدهن يشفي تجريب ازهلسنا من الدني امين.
0: السلام عليك ماريا بالجراتسة مملية الملي ميك انبر كنت في وسط النصر ومبيرك الفروت الجفتية وجسو
1: قديسة ماريا ملا اطلب علينا متنبين اسا في السياة الموت امين.
0: جينا نمن فلا المسير اللي يستكلش لحلق السماء والارض وفجسو كريستو ابن واحد سيدنا اللي كان كونشابوت من السبيرتو السانتو تويلت من ماريا فيرجني باتا تحت الحق تابونسو بيلاتو صلبوه ميت ودفنوه نزل بين المويت ما تلت يوم آمن بين المويت تلا في السماوات إيات النخط اللمين تعلى المسير اللي يستكلش منهم عنده يرجى يجي بش يعمل حق من الحيين ومن الميتين نمن في السبيرتو السانتو في الكنيسة مقدسة كاتوليكا في الشركة القديسين في المغفرة تدنبيت في الأومة من المويت والحياة تديم أمين. مسيرتين ينا نفري الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبناك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي عدنا بتانا والدوك تا الدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها.
0: مسيرتين ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبناك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بطي عدنا بتانا والدوك تا الدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها.
0: مسرتين ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبناك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي عدنا بتانا والدوك تا الدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني هار شاتيو
1: هن علينا والدنيا كلها
0: في جيه الباسيوني

0: هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: جهل پسیونی هر شاتیو
1: هنالینا و دنیا کلا
0: مسیر ترن ینا نفریلا کل جسم الدم الروح و الدوینیتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي عدنو بتانا والدعوك تا الدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلها
0: مسيرتين ينا نفريلك الجسم الدم الروح والدبنيتا تا ابنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي عدنو بتانا والدعوك تا الدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: فجهل باسيوني هار شاتيو
1: هنالينا والدنيا كلا
0: مسيرتين ينا نفريلك الجسم الدم الروح والدفنيتا تايبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: بتبطي عدنو بتانا والدعوك تا الدنيا كلا
0: قديس الله قديس قوي قديس المرتالي
1: هنالينا والدنيا كلا
0: قديس الله قديس قوي قديس المرتالي
1: هنالينا والدنيا كلا
0: قديس الله قديس قوي قديس المرتالي
1: هنالينا والدنيا كلها
0: آمين وجسو هني أنا منو فيك ونفدو فيك إما دي شحنا دايفة وبلهيلة أتينا جرسي لي نوصلوا للبند من كلها بش يعرفوك ويحبوك ويكلنا في دوتشا في الكبر بلا إستم حبتك سابش نكون نستو نجيلدو كونترا الحزن اللي ينفينا وفي الدنيا كلها على الجلوريا تيك والسالفاتيوني تروحنا آمين.

مركز السمية بالطالب لين الهنينة دفينا. جينا في تنين تال برغرام نرنرزيكم لقاتو في الكمبانية تيهي وينا ماريا نعمل ابونتامنتا معكم يكن مليا لايريت عمر الجمع في الاستسهين في الوقت اللي نشتيق لي الباتشي تال ملي تبقى ديا معكم. صحة للكل هات.

قبل ما نعدو سبش نطلبو اللي طانيه والكورنيل لا فلمكين ايو فسخيت تقربنا الرسقو الانتنسيونيات بارتوكولاري تاكل ويات واحدة منا انكمبلو نطلبو والديك البرسونة اللي طلبنا ليا الجمع الوهرة سبش الملاي اف محام في الصليب تالمارت نفتكروا في داو كل اللي طلبونا نفتكروا فيهم في داونا المومنتي مقوية من الكليم تجسوم لقللنا ايوان دي انتم الكل اللي تنساب ومحبتين ومتقلين وين نسرحكم الرسق في سكيت الانتنسيونية تانا

كلافيك. يكون امبيرك من فخر جيسو في السانتيسمو ساغرامنت قلب تجسو هنينة جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو. Nadoraw il-prezenza ta' Ġesù ħaj fostna. Fiskit li tolbu.

المولاي يموت والمولاي يحيي. فلمكن مولاي يموت والمولاي يحيي. ريبقوا اليوم الأرض تحهم فيس يصل لم لست اليوم عش المولاي يعمل حق للبوبلو تيو والقدية تيو اهن اليوم. فلمكن المولاي يموت والمولاي يحيي. عراو إسا لين ين او ومام لبدا الله ديا ينا اموات وينا نحيي ينا ندرب وينا انفيا. فلمكن المولاي موات والمولاي يحيي. مالي انسان الشابلة تلمتيي وتلستي روحا ايتا الحق فندتا نعمل من لدوتيي ونتحلص من داوك ليبادوني. فلمكن المولاي موات والمولاي يحيي.

طروهي. مثلا أراو دان الكلين تسان جيتانو نفمو لإيس لأدلنا أراو شكم من كلين بدبوء هنا فوق ننفوسنا تقعنا نرسقو ليل قدسي نعملو كراج كبير لو الكراج شنان وقوة لنفمو لقوما ماندوم لبدا بروبليما يستقروا إديو فيا تخو ماندوم لبدا كومبلا سيئت بيش يستقروا ليوما مدن بين ومدن بين تفيرا ميش عملتا فالتا دين تا سان جيتانو إما عملتا فيرا تبني دم دايف لي عندو بسوني عمل عزلا الدجزيوني تا سان جيتانو أهنا نفوا الدجزيوني تا سان جيتانو إيا ديك لما يشديش قدم ديو فيا قدنو بيتياو ويسمي قدنو بيت الجسم قدنو بيت الدنيا الفات لي يشدي عالادو شنو المساċċa لينا يك سان جيتانو كونشو مديو فيا تياو الكل الاسبرينza تدية تلويج حنين تلمولي يدفوقو انت الكل اهنا الكل كان اهنا امسيهين بش نتبشيو بالهلينا ودية تسيخ تلمولي في الساقرامنتي في القرار في الوكاريستية اهنا ردو نكونو بخال سان جورج بريكا اهنا ردو نكونو بخال سان جيتانو اللي يندكاونا للجسو لنهار سوليه ونلقاه من انت ماريا بخال ما كن ييت سان جوان تالصليب يك كنت تلقى للمارية ايت جي عندك تقط عندك وتجيب معها للفيرب انكارنات الكلمة تقلى من البنيدم عليك اي يوم نلقاو للمادونا اي وتعطينا للجسو ونطلبو لنتر جسو لتسان جيتانو بش داك اللي يعدى منه وليك كونفرتيه ان او وقال كان ما يستخق ليش ينكون قدي تسيتو متياك أهنا وكل نكونوا قدي يتسيتوا من تانا أش نافو لأفداننا تزور كبير نافو للجرى تانا طرفو خار إما علينا بسيئة الجراتسيا تياو وانت كم تمن في البروفيدنسا ديفينا كم كبيرة الفدوشيا تياك فالا انت تخلي لله يوزاك بش انت استيست تكون بروفيدنسا الخطيبور

0: لسان تالمسير وتالبون وتالسبيرتو سانتو
1: أمين.
0: الله تانا اسم التلبتانا أهل سينا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو سانتو
1: كيف كم البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين.
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم التلبتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفين والجنة لرويه كلا لكتر داك لياندم زون تهنينا تيك نكونسدراو ونكونتمبلاو في الأول مستيرو تالفرح متلانجلو غابرييل هبا للماريا لكلا تكون هممالا مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السما ايك دفلارت
1: خبزنا تاكل يوم عطينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفر للمنوهاتي علينا ولا دخلنش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النسا امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: عديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا وفي السياطة الموت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو سانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: ماريا سانتسما أوري لنتي يومنا عليك اسم التلبتانا داك لتويلة تالينا أوري تكون لبن تيك بالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تالنفين والجنة لرويه كلا لكتر داك لياندم زون تهنينا تيك نكونسدراو ونكونتمبلاو في التين مستيرو تالفرح متسيتنا ماريا زارت للقريبة تاها سانتا إليزابيثا مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لترتين كيف السما ايك دفلارت
1: خبزنا تاكل يوم عطينا اللوم اخفرنا دنوبيتنا بقال ما نخفروا للمنوهاتي علينا ولا دخلنش في التجريب ازده لسنا مدني امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولينيك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امنا
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متنبين اسا اوفيسيا تال موت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية المولاي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت تجوفتيك جسو جوفتي Maria Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la pagina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftiek Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la pagina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftiek Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la pagina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, imbirak il frott al giuftiek Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la pagina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftiek Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la pagina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftiek Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la pagina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei niek, imbirka enti fost in nisa, umbirak il frott al giuftiek Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la pagina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Gloria lil messir u lil liban u lil spiritus santo.
1: Kif kem mil bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijak palna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu twilet fl-għar ta' Betlem. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif fissema ekda flart.
1: Xobżna ta' kol jum matina l-lum naħfrinna dunubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u la bdaħalnix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, itlab għalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, itlab għalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spiritus Santo.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, aliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijak palna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu kien ippreżentat fit-Tempju. Nissirna li jinti fissmi uwiti tqaddi sismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema egda flart.
1: Xobżna ta' kol jum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħal ma' naħfru l-minuħati għalina u naddaħalnix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill

0: للبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم يبقى نديم تا ديم أمن
0: غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى نديم تا ديم أمن
0: غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى نديم تا ديم أمن
0: لتانية لورتانا مولاي هنينا
2: مولاي هنينا
0: كريستو هنينا
2: كريستو هنينا
0: مولاي هنينا
2: مولاي هنينا
0: كريستو اسمانا
2: كريستو اسمانا
0: كريستو إلقى التالبتانا
2: كريستو إلقى التالبتانا
0: مسير أترن الله
2: هنا لينا
0: ابن الله لفديت الدنيا
2: هنا لينا
0: سبيرتو مقدس الله
2: هنا لينا
0: ترينتا أديسا ألا ويهت
2: حنا لينا
0: إم أتسا ماريا
2: إتلوب علينا
0: إم أتسا أم ملا
2: إتلوب علينا
0: إم أتسا شبة تشبي بيت
2: إتلوب علينا
0: أم تا كريستو
2: إتلوب علينا
0: أم الكنيسيا
2: إتلوب علينا
0: أم تا الهنينا
2: إتلوب علينا
0: أم تا الجراتسيا تلا
2: إتلوب علينا
0: أم التاما
2: إتلوب علينا
0: أم لزية صافية
2: إتلوب علينا
0: أم لزيت نظيفة
2: إتلوب علينا
0: أم أشبة
2: إتلوب علينا
0: أم بلا تبة
2: إتلوب علينا
0: أم لتستحق المحبة
2: إتلوب علينا
0: أم تلاجب
2: إتلوب علينا
0: أم تلبرير التايب
2: إتلوب علينا
0: أم تمين هلقنا
2: إتلوب علينا
0: أم تمين سلفانا
2: إتلوب علينا
0: شبة كل كائل
2: إتلوب علينا
0: شبة لتستحق كل إيمة
2: إتلوب علينا
0: شبة لتستحق كل فهرية
2: إتلوب علينا
0: شبة كل كستة
2: إتلوب علينا
0: شبة كل كحنينة
2: إتلوب علينا
0: شبة دي مربوطة ملا
2: إتلوب علينا
0: ميرة القدسية
2: إتلوب علينا
0: ترون تالرف
2: إتلوب علينا
0: بدو تالفرح تانا
2: إتلوب علينا
0: أمارة تالسبيرتو السانتو
2: إتلوب علينا
0: أمارة تاكل جراتسيا
2: إتلوب علينا
0: أمارة تاكل تيبا
2: إتلوب علينا
0: وردة ميستيكا
2: إتلوب علينا
0: توري تا دافيد
2: إتلوب علينا
0: توري تا لافوريو
2: إتلوب علينا
0: دار تا ديب
2: إتلوب علينا
0: أركة الربطة الجديدة
2: إتلوب علينا
0: بيب تا السما
2: إتلوب علينا
0: كوبة تا فيلودو
2: إتلوب علينا
0: صحة المرضى
2: إتلوب علينا
0: كنت الميدين بين
2: إتلوب علينا
0: فرجت الميجرانتي
2: إتلوب علينا
0: فرجت المنكتين
2: إتلوب علينا
0: عينونة الإنسارة
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الأنجلي
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الباترياركي
2: إتلوب علينا
0: سلطانة البروفيتي
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الأبوستلي
2: إتلوب علينا
0: سلطانة المارتري
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الكونفسوري
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الفيرجني
2: إتلوب علينا
0: سلطانة القديسين كلا
2: إتلوب علينا
0: سلطانة منسلة من عائلة أول تبا
2: إتلوب علينا
0: سلطانة متلا السما
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الروزاريو مقدس
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الفاميليا
2: إتلوب علينا
0: سلطانة الباتشي
2: إتلوب علينا
0: هروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: أخفرنا نتو نطلبوك مولاي
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اسمعنا نطلبوك مولاي
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: حنا لينا
0: اطلب علينا ادي سملا
1: باش يكون يستخو إلنا داك لوادنا كريستو
0: نطلبو او الله انت لريت لما تحبيرا تالانجلو لبنتيك اسر بنيدن في الجوف تالفيرجني مقدسة ماريا اتينا نطلبوك ليلنا لنستقروا امالا ننكون ميونا من تالبتها بكريستو سيدنا
1: امين
0: لسم تالمسير وتالبن وتالسبيرتو السانتو
1: امين.

0: الدم رايك عطيف وين في الجيلة كونترا الكانشر عط الدم انتو كون
1: وياك ما تستاش تعطي حير الهاتيف